وي غريبم درد درو بكسم تشوا تشوي خمدماوم غريبم درد درو بكسم تشوا تشوي

0: يا خبر بادا نجمينم شرايك نجاتي نازار يا خبر بادا نبخيشينم شرا دركاك وبيمار بدل تنجي لتريشي شمجي لغريبي دنالهم لبردو يشو أزارا آخ لدولي غريبا بر بدرو بكسم لچوارشي وي خمدما وم آخ لدولي غريبا بر بدرو بكسم لچوارشي وي خمدما وم آخ لدولي غريبا بر بدرو بكسم
1: رادیوی خاک 88.8